من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك ممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية وتكون فيها مصدر تشجيع مصدر معونة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل، كالعصفور للفرار وكالسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كصرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجهال. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول: ألم ألعب أنا؟ بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة، فينزل إلى مخادع البطن. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غشا. إذا حسن صوته فلا تأت منه، لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خراباً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك. مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره. أشكرك إن أنت

كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات. بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف، التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء، ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي. انت انسان عادي ممكن تغلط، وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة. ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها، وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير. ده مش عيب، بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك انت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لانك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك اهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما انت. انتبه للامر ده كويس، وتعالى قدامي وانا ساعدك تهدأ اولا وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد ازاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، انت عارفني اكتر ما انا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي انا بعمله؟ واديني المساحة اقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي انا مش عايزك تعملها، او تعملها امتى وتعملها ازاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن اسمح بامور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر

عشان ما يدخلش أوضة العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة، لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزة مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منه يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: الفنانة الكبيرة الشهيرة داليدا اتولدت في مصر في شبرا، وهاجرت فرنسا وهي عندها 5 سنين، وتربعت على عرش الفن، وكانت بتغني ب10 لغات. وصلت لقمة المجد والشهرة، فلوس وغيره، لكن هل تعلم إنها انتحرت وهي عندها 53 سنة؟ وسابت قصاصة ورق صغيرة كتب فيها سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. وأستغرب جداً، إزاي يا ست حياتك لا تطاق؟ الشهرة الكبيرة دي والفلوس الكتيرة دي ما أشبعتش قلبك؟ أبداً. زمان الفيلسوف الكبير باسكال قال هناك فراغ شكله الله في قلب كل إنسان، وهذا الفراغ لا يملأه إلا الله. قبل انتحارها بحوالي 2 أسبوع مذيع كان بيعمل معها حوار ويقول لها، طبعاً ما يعرفش إن هي تنتحر، بيقول لها صفي لنا مقدار سعادتك بعد أن وصلت لكل هذا المجد وحققت ذاتك اللي كنت بتحلم بيها. أردت عليه والدموع في عينيها وقالت له، إيه فايدة إن الإنسان ينجح في الحياة العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ والحياة الخاصة هي اللي بتبدأ بعد ما الحفل ينتهي والجماهير تروح بيتها. اللي عايز أسألهولك، إيه أخبار حياتك الخاصة؟ صديقي، صديقتي، صدقوني مفيش حد أو شيء هيشبع القلب إلا الله. أدعو ليك من قلبي الآن إنك تقول يا رب امتلك قلبي، امتلك حياتي، امتلك أيامي. لا شهرة ولا فلوس ولا نفوذ هيشبع الإنسان، مفيش غير الله فقط. أتمنى لك أيام مليانة بالغنى والثراء بوجود الله في حياتك.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك عشان كده تطمن

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. أنا أمير كيني، متشوق من كل قلبي إن رب يكلمني ويكلمنا من خلال الوقت اللي هنضيف رحلتنا في سفر المزامير. والنهاردة خلونا نعرف فكرة عامة عن السفر. إيه معنى كلمة مزامير؟ إيه مزمور؟ في النص العبري عنوان مجموعة المزامير هي تهاليل، وكلمة مزامير في اللغة العربية جاية من الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. الفعل اليوناني اللي اشتق منه اسم مزامير يدل على نقر الأوتار أو رن الأوتار، بمعنى إن دايماً في وجود آلات موسيقية مصاحبة للموضوع. فتهاليل أو مزامير هي تسبيح لله. سفر المزامير هو كتاب التسبيح عند اليهود. فلو تفتكروا الآية في إنجيل متى 26-30 اللي بتتكلم عن الرب لكل المجد والتلاميذ وبتقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فهما كانوا بيسبحوا مجموعة من المزامير. سفر المزامير بيتميز بوجود عنوان لكل مزمور، ففي 116 مزمور لها عناوين. إيه فايدة العنوان اللي إحنا أحياناً يعني مش بنديه أهمية أو ممكن مش بنقراه؟ عنوان المزمور بيقول لنا عن معلومات مهمة جداً، زي مثلاً مين اللي كتب المزمور، إيه المناسبة التاريخية ليه كتب المزمور، وأحياناً عن توجيهات هامة خلال العبادة، زي مثلاً اسم اللحن اللي بيتقال بيه المزمور أو إيه الآلة الموسيقية اللي تصاحب ترنيم المزمور. مين بقى اللي كتب سفر المزامير؟ أسمع حد دلوقتي يقول لي داود النبي، معروفة يعني. في الحقيقة الإجابة صحيحة ومش صحيحة. أحب أفكركم في الأول إن الكتاب المقدس كله هو موحى به من الله، كتبوا أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فالروح القدس هو الكاتب الأصلي لأسفار الكتاب المقدس بما فيهم سفر المزامير، مستخدما مجموعة من البشر. زي مين مجموعة البشر اللي كتبوا اللي استخدمهم الروح القدس في كتابة سفر المزامير؟ في عندنا داود النبي زي ما كلكم قلتوا اللي كتب تقريبا نص سفر المزامير، في بني قورح، في أساف، سليمان، موسى، وناس تانية زي هيمان وإيثان الإزراحي. لكن إمتى اتكتب سفر المزامير؟ تاريخيا أول مزمور اتكتب هو مزمور 90، كتبه موسى تقريبا سنة 1410 قبل الميلاد، وآخر مزمور اتكتب هو مزمور 126، واتكتب في فترة ما بعد السبت، يعني أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. فالمزامير كتبت في فترة زمنية تمتد ل 900 سنة

توبة، في مزامير لداود الهارب من وجه شاول، في مزامير تسبيح الله الملك، في مزامير بنقول عليها الهليل المصري، ودي كانت بتترنم في عيد الفصح احتفالاً بإنقاذ شعب إسرائيل من مصر، وفي مزامير بنقول عليها الهليل الكبير اللي بيطلق عليها ترانيم المصاعد، ودي كانت بترنم في طريق الصعود لأورشليم. فسفر المزامير يا حبايب مهم جداً، مش بس لأنه أكبر سفر في الكتاب المقدس، لكن كمان هو أكتر سفر في العهد القديم تم الاقتباس منه في العهد الجديد. مش بس كده، ده في نبوات كتيرة جداً في المزامير عن حياة الرب يسوع لكل المجد. لو تفتكروا كان الرب يسوع مع تلميذي عمواس قال لهم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فالمزامير يا حبايب احتوت على نبوات واضحة عن حياة الرب يسوع وموته وقيامته، وعلى مر العصور ظل الغرض الأساسي من استخدام المزامير هو إنشاء التسبيح والتعبد الصحيح لله. والوقت اللي جاي بنعمة الرب هنبحر معا في رحلة ممتعة في السفر ده، ونسبح الله كل يوم في مزمور مختلف. يا رب بنشكرك لأجل كلمتك المقدسة، بنشكرك لأن كلمتك حية وفعالة، تقدر إنها تعلمنا وتغيرنا، فنقدر مع الوقت نكون مشابهين صورة الرب يسوع. ادينا الإرادة إن احنا نسمع ونعمل، مش بس نسمع. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. يا رويني يا يسوع.

0: نسمعكم، تيجوا نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحلى،
0: علي صوتك.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إنه هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان. نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم فبتعيد ليه الرجاء. لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده، أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لأ، لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34-18. صدق في حقه وتعالي ليه.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة أنا مين. أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز أستوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في

لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيكرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مظبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح، بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا ان انا اعرف لو انا بحضر كنيسة وان انا عضو في كنيسة، انه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لا، انا عضو ليا امتيازات، لكن انا ايضا عضو ليا دور. دوري اني اتحد بكل الاعضاء، دوري ان اتحد بالرأس، دوري ان انا اكون بكرم باقي الاعضاء وبعطيهم كرامة اكتر مني، دوري ان انا اتألم مع من يتألم وافرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

حتى ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن فوبيا المجهول، الحاجات اللي بنخاف منها لأنها مجهولة بالنسبة لنا، أو الوحش اللي تحت السرير. عارفين وإحنا صغيرين لما كنا بنخاف والدنيا تكون ضلمة حوالينا، وبنتخيل إن في وحش أو كائن شرير موجود تحت السرير، لكن أول ما النور ينور، أول ما حد يكون موجود معانا، الوحش ده بيختفي ويتلاشى من قدامنا. لما كبرنا بقى، الوحش ده بقى اسمه المجهول. ومين فينا مش بيخاف من المجهول؟ مثلا لو سبت شغلي هصرف منين؟ لو دخلت الكورس ده وفشلت فيه هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ الخوف ده سيستم حماية ربنا خلقه جوانا، خلقه في عقلنا، بس للأسف احيانا كتيرة قوي بيتحول لفرامل بتبوظ الموتور بتاعنا وبتاع حياتنا. في كلمة ربنا دايما، الكلمة دي بتطمن القلب، بيقول لنا كل يوم لمدة 366 يوم في السنة لا تخافوا، عشان يدينا الجرأة ان احنا نخطي لقدام. مش عشان الطريق سهل، بنخطي لقدام، لكن عشان اللي صنع الطريق ده هو بنفسه اللي ماشي معانا. الإيمان في جوهره أصلا هو ثقة في المجهول. بتقول كلمة ربنا هو الإيقان بأمور لا ترى، رغم ان انا مش شايفها، رغم انها مجهولة، لكن انا مصدق انه معايا. يعني تمشي وانت مش شايف اخر الشارع، بس واثق في صاحب الشارع. الخوف بيصغر النفس لكن الثقة في ربنا بتكبرها كل يوم. ما تخليش الخوف من بكرة يسرق منك النهاردة. تعال معايا كده، وممكن نمسك ورقة وقلم او نفكر بطريقة عملية شوية. اكتب اكتر حاجة ممكن تخوفك في الحياة ممكن تحصل لو خرجت من منطقة الراحة بتاعتك، لو خرجت من الأنتخة بتاعتك. وبعدين اسأل نفسك سؤال، ولو حصلت الحاجة دي ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني انا لو خدت الخطوة الجريئة دي ايه اللي ممكن يحصل؟ هتكتشف ان عقلك بيهول الأمور كتير، والوحش اللي تحت السرير اللي اتكلمنا عنه في البداية بيختفي بمجرد ما بنولع النور. ونورنا في الحياة هو المواجهة، ان احنا نواجه مخاوفنا. الخوف مش هيختفي، بس انت اللي هتنتصر عليه بمساعدة ربنا في حياتك. يا رب بشكرك لأنك خلقت جوانا الخوف مش عشان يسحبنا لورا، لكن عشان يكون حماية لينا ويزقنا لقدام. بشكرك لأنك طول الوقت من خلال كلمتك بتشجعنا عشان نكون مقدمين ونطلع لقدام طول الوقت. بشكرك لأنك عايزنا نمشي لقدام، نمشي في سكة النجاح. مش هنعرف نمشي فيها لوحدينا، ومش هنعرف نقابل المجهول وحدينا، لكن نقدر يا رب بمساعدتك ومعيتك لينا نقدر نواجه المجهول وننتصر عليه ونطلع بره دايرة الراحة بتاعتنا.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة عونا في حينه. يا رب بنشكرك إن روحك عايش فينا وإن أنت عايش معانا وفي كل اللي بنمر بيه. جايين النهاردة نكرمك ونرفعك، بنديك كل تسبيح وكل مجد. آمين.

ونملأنا تاني. املأ

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم على ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نمله دخلت جوه عيني، والألذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقه الشفافه اللي جوه عيني، يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم اداه مخصوصه كده عشان يعرف يسحب النمله دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحه ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، محتاج تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية، عشان ترتاح راحة بجد.

0: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 134، ترنيمة المصاعد.
3: هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السموات والأرض.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم، ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا. وإذا اللي بره مش كله عجبني، لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب، والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا، ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير، ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه، أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك، أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش حيسيبك، وكمان قادر على كل شيء قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيش.

في سفر أرميا أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي، مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم، مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27، بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ فعدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. فعدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاءك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين ليه وهو مين ليا. عينيه كانت عليا، مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا، وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة: ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. أنا أمير كيني، متشوق من كل قلبي إن الرب يكلمني ويكلمنا من خلال الوقت اللي هنضيف رحلتنا في سفر المزامير. والنهاردة خلونا نعرف فكرة عامة عن السفر. إيه معنى كلمة مزامير؟ إيه مزمور؟ في النص العبري عنوان مجموعة المزامير هي تهاليل، وكلمة مزامير في اللغة العربية جاية من الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. الفعل اليوناني اللي اشتق منه اسم مزامير يدل على نقر الأوتار أو رن الأوتار، بمعنى إن دايماً في وجود آلات موسيقية مصاحبة للموضوع. فتهاليل أو مزامير هي تسبيح لله. سفر المزامير هو كتاب التسبيح عند اليهود. فلو تفتكروا الآية في إنجيل متى 26-30 اللي بتتكلم عن الرب لكل المجد والتلاميذ وبتقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فهما كانوا بيسبحوا مجموعة من المزامير. سفر المزامير بيتميز بوجود عنوان لكل مزمور، ففي 116 مزمور لها عناوين. إيه فايدة العنوان اللي إحنا أحياناً يعني مش بنديه أهمية أو ممكن مش بنقراه؟ عنوان المزمور بيقول لنا عن معلومات مهمة جداً، زي مثلاً مين اللي كتب المزمور، إيه المناسبة التاريخية ليه كتب المزمور، وأحياناً عن توجيهات هامة خلال العبادة، زي مثلاً اسم اللحن اللي بيتقال بيه المزمور أو إيه الآلة الموسيقية اللي تصاحب ترنيم المزمور. مين بقى اللي كتب سفر المزامير؟ أسمع حد دلوقتي يقول لي داود النبي، معروفة يعني. في الحقيقة الإجابة صحيحة ومش صحيحة. أحب أفكركم في الأول إن الكتاب المقدس كله هو موحى به من الله، كتب أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فالروح القدس هو الكاتب الأصلي لأسفار الكتاب المقدس بما فيهم سفر المزامير، مستخدما مجموعة من البشر. زي مين مجموعة البشر اللي كتبوا اللي استخدمهم الروح القدس في كتابة سفر المزامير؟ في عندنا داود النبي زي ما كلكم قلتوا اللي كتب تقريبا نص سفر المزامير، في بني قورح، في أساف، سليمان، موسى، وناس تانية زي هيمان وإيثان الإزراحي. لكن إمتى اتكتب سفر المزامير؟ تاريخيا أول مزمور اتكتب هو مزمور 90، كتبه موسى تقريبا سنة 1410 قبل الميلاد، وآخر مزمور اتكتب هو مزمور 126، واتكتب في فترة ما بعد السبت، يعني أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. فالمزامير كتبت في فترة زمنية تمتد ل 900 سنة، بتغطي أحداث تاريخية كتير جدا من بداية الحياة على الأرض لغاية أفراح ما بعد السبي لدى اليهود المحررين من بابل. يتميز سفر المزامير بطريقة كتابة بديعة في اللغة العبرية الأصلية. في البداية خالص رتبت المزامير في 5 كتب، وكل كتاب منهم بينتهي بتمجيد الله. جه النبي عزرا بإرشاد من الروح القدس وجمع الخمس كتب دول في كتاب واحد. ولمحبي دراسة الكتاب المقدس ممكن نقسم المزامير حسب المناسبات الخاصة أو حسب الموضوع. فمثلا في مزامير توبة، في مزامير لداود الهارب من وجه شاول، في مزامير تسبيح الله الملك، في مزامير بنقول عليها الهليل المصري، ودي كانت بتترنم في عيد الفصح احتفالا بإنقاذ شعب إسرائيل من مصر، وفي مزامير بنقول عليها الهليل الكبير اللي بيطلق عليها ترانيم المصاعد، ودي كانت بترنم في طريق الصعود لأورشليم. فسفر المزامير يا حبايب مهم جدا، مش بس لأنه أكبر سفر في الكتاب المقدس، لكن كمان هو أكتر سفر في العهد القديم تم الاقتباس منه في العهد الجديد. مش بس كده، ده في نبوات كتيرة جدا في المزامير عن حياة الرب يسوع لكل المجد. لو تفتكروا كان الرب يسوع مع تلميذي عمواس قال لهم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فالمزامير يا حبايب احتوت على نبوات واضحة عن حياة الرب يسوع وموته وقيامته، وعلى مر العصور ظل الغرض الأساسي من استخدام المزامير هو إنشاء التسبيح والتعبد الصحيح لله. والوقت اللي جاي بنعمة الرب هنبحر معا في رحلة ممتعة في السفر ده، ونسبح الله كل يوم في مزمور مختلف. يا رب بنشكرك لأجل كلمتك المقدسة، بنشكرك لأن كلمتك حية وفعالة تقدر إنها تعلمنا وتغيرنا، فنقدر مع الوقت نكون مشابهين صورة الرب يسوع. ادينا الإرادة إن احنا نسمع ونعمل مش بس نسمع. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك ابناً، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا خبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتحد ببعض، نصلي لبعض ونتشدد ونتشجع، وكمان لو في أي استجابة ربنا أظهرها لينا شفناها كمان نقولها في البرنامج ونشجع بيها بعض. حد النهاردة بعت لنا بيقول قبل كده من فترة دخلتوا وصلتوا لي والله عمل معجزة كبيرة معايا بسبب صلاتكم، أنا بثق في صلاتكم جداً وعايزاكم تصلوا علشان ابني في ثانوية عامة سايب المذاكرة خالص، هو شاطر لكن محتاج صلاة خاصة منكم علشان هو حاسس بنكد طول الوقت في البيت ونفسيته تعبانة. أمين أنا متحمس قوي أصلي لكل شخص نفسيته تعبانة وكل شخص مش عارف ينجز الأمور اللي على حياته ومش عارف يذاكر، كل حد كده حاسس بنكد وتقل في حياته، وأصلي لابنك وكمان أنتي اتشجعي وتشددي وصلي أنتي كمان لابنك لأنه واضح أنه الرب اتدخل وعمل معجزة، هو قادر أنه يعمل معجزات بصلوات الكثيرين. يا رب أنا بصلي لكل واحد نفسيته تعبانة، لكل واحد يا رب في امتحان، كل واحد يا رب بيعدي في وقت في امتحان يا رب، مش شرط يكون امتحان دراسي لكن أوقات كتيرة يا رب بنبقى حاسين مش عارفين نعملها ازاي، مش عارفين نتيجة اللي احنا فيه، مش عارفين رايحين فين وجايين منين. أنا بصلي لكل شخص يسمعني في امتحان، في وقت صعب، في اختبار، يا رب أشكرك أنك تقود خطواتنا، أشكرك أنك أنت موجود يا رب بغض النظر حتى عن نتيجة الوقت ده. عايزين نطلع من كل امتحان وإحنا ماسكين فيك يا رب ومثبتين عينينا على صلاحك يا محب البشر. أشكرك يا رب لأنه أنت في الصليب حسمت كل أمر، لأن أنت في الصليب اديتنا النصرة يا رب على إبليس، لأن أنت في الصليب يا رب وريتنا آخر كل وقت صعب مليان بنصرة. مبارك اسمك يا رب، آمين. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل بنتي عندها إعاقة شديدة، هي عندها 28 سنة وبتواجه معاملة سيئة في الشغل ومش عارفة كمان تاخد مصروف كويس من الشغل أو مرتب كويس، وده خلى نفسيتها تكون تعبانة قوي بسبب إعاقتها. يا رب أنا بصلي من كل قلبي لكل شخص يا رب عنده إعاقة جسدية، لكل شخص يا رب مش قادر إنه يعيش يومه بشكل طبيعي 100%، أنت يا رب تحنن عليه، أنت تقوله كمان الهدف من وجوده، أنت يا رب تدي الدعوة والإرسالية. أشكرك يا رب لأني على قلبك كتير قوي لكل شخص يا رب تعبان ومتألم، لكل شخص عنده إعاقة مش عارف يمشي يومه بطريقة طبيعية، لكل شخص محتاج، لكل شخص يا رب حاسس أنا إيه اللي جابني الحياة ديت وعنده أسئلة كتيرة قوي ناحية حياته وناحية إرساليته وناحية دعوته. يا رب أنت تيجي وتوضح وتشجع وتشدد، أنت رب ليك قصد لكل حاجة إحنا بنعدي فيها. وأنا بصلي يا رب لأختنا يا رب اللي عندها إعاقة، لأختنا اللي كمان مصاريفها كتيرة قصاد المرتب اللي هي بتاخده، أنت تسدد يا رب حسب خنك، أنت يا رب تسدد كل احتياج. أشكرك يا رب إنك عينك دايماً على احتياجاتنا، أنت مش بعيد يا رب في سماك لكن أنت قريب لينا قوي. حد بيقول أنا محتاج ربنا يتمجد ويحررني من قيود وأفكار إبليس ويطهرني من الشهوة. أنا جاي أصلي لكل واحد حس إنه مقيد، أنا جاي أصلي لكل واحد صدق كذبة إبليس إني القيد ده أقوى منك ومن إلهك، صدق كذبة إبليس إن أنت عمرك ما هتخرج من قيود النجاسة والجنس والشهوة. أعلن يا رب إنك فوق كل القيود، فوق كل قيود يا رب الشهوة والنجاسة، فوق كل قيود إبليس. يا رب أشكرك إنك تفك كل شخص بيرفع عينه عليك، مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول نفسي علاقتي بربنا تتحسن وتتغير ليا ولأسرتي، ظروفي المادية والشغل هم اللي مخليني طول الوقت في حتة صعبة ومش عارف أحط عيني عليه، ونفسي أصلي لكل عيلة بتعدي في وقت صعب خصوصا في الأوقات الصعبة اقتصاديا اللي بتمر بيها بلدنا ومش بس بلدنا، كل حتة في العالم. يا رب أشكرك إنك أنت الأمين على حياتنا، في إيديك يا رب أجلنا وأيامنا، إبليس ما يقدرش يخطف ولا يوم. أشكرك إنك صالح جدا في كل خطوة إحنا بنعديها بنعلن صلاحك، في كل أيام يا رب إحنا بنمشيها وبنعديها بنعلن إنك موجود وحي وسامع لأنتنا وطلباتنا وصلواتنا، حتى رب الكلمات اللي مش عارفين نصليها ونقولها أنت حاسس بيها ومقدرها. نفسي قوي في نهاية حلقتنا أقول لكل شخص خلي بالك قوي
لأنه إبليس خصمنا كأسد زائر يجول ملتمساً عايز يبتلع حد، عمال بيعدي في كل أمر أنت بتعدي فيه في وقت صعب، في كل أمر أنت حاسس أن مادياتك مش أحسن حاجة. خلي بالك ده الباب اللي إبليس بيخش منه ويفضل يشتكي على ربنا ويقولك المفروض ما كانش سابك، حالتك صعبة، حالتك المادية خربانة ومش قادر تجيب حتى الدواء لنفسك. عايز أقولك يسوع انتصر على إبليس وجرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا. أقف قدام كل كذبة من إبليس وأعلن صلاح الله الكامل وقول له يا رب أنا بثق فيك، أنت تسدد كل احتياج. يا رب أنا عارف أن ليك قصد من أي وقت صعب أنا بعدي فيه، وأنظر زي موسى إلى المجازاة، إنك تقابل مع الرب وهياخدك في حضنه ويطبطب عليك هنا وكمان في آخر حياتك لما تقابله في السماء. يا رب أنا بعلن إنك صالح وإلى الأبد رحمتك. ربنا معاكم، كنتوا معانا في برنامج كلمة وصلوة. ربنا يديكم نعمة ونصرة قوية على إبليس وعلى شكايته. ربنا يديكم استجابات لكل صلوة صليناها في توقيته الخاص. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 بالليل. أرجو لو حصل أي استجابة ولو عندك كمان طلبات تانية ابعتها لنا، هنصلي لك وربنا يشجعنا. آمين.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجون.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، ايه قصة يعقوب وازاي تغير اسمه بإسرائيل وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته انه بيصارع وبيدير حياته وماسك زمام الامور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب واخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الاب اسحاق بيحب عيسو لانه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة الأخوية، الأخوية البكر. قالت له لا، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب، كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب. أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير، أنت مش هتدير حياتك anymore. كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير، الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك بقيمك باهدافك، الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة، اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده، هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيدهلنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا. يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية،
وقوله يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، وساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

سبح إلهنا. مزمور 126 يقول كده، مرنم المزمور ده: عندما رد الرب سبية. حد ماسك كتاب في إيده أو إنجيل في إيده أو موبايل في إيده؟ افتحها وبص معايا وإقرأ معايا الكلمات دي. مزمور 126، عشان باسم الرب يسوع النهاردة في تغيير حقيقي بيحصل باسم الرب يسوع، في معاملات بتحصل باسم الرب يسوع، في مقابلات بتحصل باسم الرب يسوع، في النهاردة أفواه هتتملي ضحك باسم الرب يسوع المسيح النهاردة. يعظم الرب العمل معانا باسم الرب يسوع النهاردة. الناس اللي ذاهبين، اللي راحوا وهم بيعيطوا وبيبكوا، يرجعوا حاملين حزامه. مزمور 126: عندما رد الرب سبية. تعالوا نقول مع بعض: عندما رد الرب سبية صهيون صرنا مثل الحالمين. ما كناش مصدقين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم، قولوها تاني بعد إذنكم: حينئذ قالوا بين الأمم عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبتاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مجيئا. هاليلويا.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر. بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده، كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط. بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح، وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوتيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوتيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوتيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد وكان ضروري يكون عبد في بيت فوتيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وبعوه لقافله من الاسماعيليين، وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش عارف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته والاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوتيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصه حياتنا في ظهر اللوحه، تفاصيل حياتنا كتيره وماليه المشهد، وحياتنا ما بتبانش كامله وحلوه الا في الاخر خالص. محتاجين انا وانت نصلي انه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 77 لإمام المغنين على يد ثون لآساف، مزمور. صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إليه. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخضر. أبت نفسي التعزية، أذكر الله فأئنه، أناجي نفسي فيخشى على روحي. أمسكت أكفان عيني، انزعجت فلم أتكلم. تفكرت في أيام القدم، السنين الدهرية. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أناجي وروحي تبحث. هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ هل نسي الله رأفة أو قفس برجزه مراحمه؟ فقلت هذا ما يعلني تغير يمين العلي. أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم مثل الله؟ أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجج. سكبت الغيوم مياها، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت. صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. في البحر طريقك، وسبلك في المياه الكثيرة، وأثارك لم تعرف. هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنتي بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع. العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك انت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لانك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك اهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما انت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وانا ساعدك تهدأ اولا وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد ازاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، انت عارفني اكتر ما انا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي انا بعمله؟ واديني المساحة اقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي انا مش عايزك تعملها، او تعملها امتى وتعملها ازاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سيبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة، لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية، بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع الثاني والثالث والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. أنا أمير كيني متشوق من كل قلبي إن رب يكلمني ويكلمنا من خلال الوقت اللي هنضيف في رحلتنا في سفر المزامير. والنهاردة خلونا نعرف فكرة عامة عن السفر. إيه معنى كلمة مزامير؟ إيه مزمور؟ في النص العبري عنوان مجموعة المزامير هي تهاليل، وكلمة مزامير في اللغة العربية جاية من الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. الفعل اليوناني اللي اشتق منه اسم مزامير يدل على نقر الأوتار أو رن الأوتار، بمعنى إن دايماً في وجود آلات موسيقية مصاحبة للموضوع. فتهاليل أو مزامير هي تسبيح لله. سفر المزامير هو كتاب التسبيح عند اليهود. فلو تفتكروا الآية في إنجيل متى 26-30 اللي بتتكلم عن الرب لكل المجد والتلاميذ وبتقول: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. فهما كانوا بيسبحوا مجموعة من المزامير. سفر المزامير بيتميز بوجود عنوان لكل مزمور، ففي 116 مزمور لها عناوين. إيه فايدة العنوان اللي إحنا أحياناً يعني مش بنديه أهمية أو ممكن مش بنقراه؟ عنوان المزمور بيقول لنا عن معلومات مهمة جداً، زي مثلاً مين اللي كتب المزمور، إيه المناسبة التاريخية ليه كتب المزمور، وأحياناً عن توجيهات هامة خلال العبادة، زي مثلاً اسم اللحن اللي بيتقال بيه المزمور أو إيه الآلة الموسيقية اللي تصاحب ترنيم المزمور. مين بقى اللي كتب سفر المزامير؟ أسمع حد دلوقتي يقول لي داود النبي، معروفة يعني. في الحقيقة الإجابة صحيحة ومش صحيحة. أحب أفكركم في الأول إن الكتاب المقدس كله هو موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فالروح القدس هو الكاتب الأصلي لأسفار الكتاب المقدس بما فيهم سفر المزامير، مستخدما مجموعة من البشر. زي مين مجموعة البشر اللي كتبوا اللي استخدمهم الروح القدس في كتابة سفر المزامير؟ في عندنا داود النبي زي ما كلكم قلتوا اللي كتب تقريبا نص سفر المزامير، في بني قورح، في أساف، سليمان، موسى، وناس تانية زي هيمان وإيثان الإزراحي. لكن إمتى اتكتب سفر المزامير؟ تاريخيا أول مزمور اتكتب هو مزمور 90، كتبه موسى تقريبا سنة 1410 قبل الميلاد، وآخر مزمور اتكتب هو مزمور 126، واتكتب في فترة ما بعد السبت، يعني أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. فالمزامير كتبت في فترة زمنية تمتد لـ900 سنة، بتغطي أحداث تاريخية كتير جدا من بداية الحياة على الأرض لغاية أفراح ما بعد السبي لدى اليهود المحررين من بابل. يتميز سفر المزامير بطريقة كتابة بديعة في اللغة العبرية الأصلية. في البداية خالص رتبت المزامير في 5 كتب، وكل كتاب منهم بينتهي بتمجيد الله. جه النبي عزرا بإرشاد من الروح القدس وجمع الخمس كتب دول في كتاب واحد. والمحبي دراسة الكتاب المقدس ممكن نقسم المزامير حسب المناسبات الخاصة أو حسب الموضوع. فمثلا في مزامير توبة، في مزامير لداود الهارب من وجه شاول، في مزامير تسبيح الله الملك، في مزامير بنقول عليها الهليل المصري، ودي كانت بتترنم في عيد الفصح احتفالا بإنقاذ شعب إسرائيل من مصر، وفي مزامير بنقول عليها الهليل الكبير اللي بيطلق عليها ترانيم المصاعد، ودي كانت بترنم في طريق الصعود لأورشليم. فسفر المزامير يا حبايب مهم جدا، مش بس لأنه أكبر سفر في الكتاب المقدس، لكن كمان هو أكتر سفر في العهد القديم تم الاقتباس منه في العهد الجديد. مش بس كده، ده في نبوات كتيرة جدا في المزامير عن حياة الرب يسوع لكل المجد. لو تفتكروا كان الرب يسوع مع تلميذي عمواس قال لهم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فالمزامير يا حبايب احتوت على نبوات واضحة عن حياة الرب يسوع وموته وقيامته، وعلى مر العصور ظل الغرض الأساسي من استخدام المزامير هو إنشاء التسبيح والتعبد الصحيح لله. والوقت اللي جاي بنعمة الرب هنبحر معا في رحلة ممتعة في السفر ده، ونسبح الله كل يوم في مزمور مختلف. يا رب بنشكرك لأجل كلمتك المقدسة، بنشكرك لأن كلمتك حية وفعالة، تقدر إنها تعلمنا وتغيرنا فنقدر مع الوقت نكون مشابهين صورة الرب يسوع. ادينا الإرادة إن احنا نسمع ونعمل مش بس نسمع. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي برا غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

0: تفضل استاذ.
1: ربي انا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتحد ببعض، نصلي لبعض ونتشدد ونتشجع، وكمان لو في أي استجابة ربنا أظهرها لينا شفناها كمان نقولها في البرنامج ونشجع بيها بعض. حد النهاردة بعت لنا بيقول قبل كده من فترة دخلتوا وصلتوا لي والله عمل معجزة كبيرة معايا بسبب صلاتكم، أنا بثق في صلاتكم جداً وعايزاكم تصلوا علشان ابني في ثانوية عامة سايب المذاكرة خالص، هو شاطر لكن محتاج صلاة خاصة منكم علشان هو حاسس بنكد طول الوقت في البيت ونفسيته تعبانة. أمين أنا متحمس قوي أصلي لكل شخص نفسيته تعبانة وكل شخص مش عارف ينجز الأمور اللي على حياته ومش عارف يذاكر، كل حد كده حاسس بنكد وتقل في حياته، وأصلي لابنك وكمان أنتي تشجعي وتشددي وصلي أنتي كمان لابنك لأنه واضح أن الرب اتدخل وعمل معجزة، هو قادر أنه يعمل معجزات بصلوات الكثيرين. يا رب أنا بصلي لكل واحد نفسيته تعبانة، لكل واحد يا رب في امتحان، كل واحد يا رب بيعدي في وقت في امتحان يا رب، مش شرط يكون امتحان دراسي، لكن أوقات كتيرة يا رب بنبقى حاسين مش عارفين نعملها ازاي، مش عارفين نتيجة اللي احنا فيه، مش عارفين رايحين فين وجايين منين. أنا بصلي لكل شخص يسمعني في امتحان، في وقت صعب، في اختبار، يا رب أشكرك أنك تقود خطواتنا، أشكرك أنك أنت موجود يا رب بغض النظر حتى عن نتيجة الوقت ده. عايزين نطلع من كل امتحان وإحنا ماسكين فيك يا رب ومثبتين عينينا على صلاحك يا محب البشر. أشكرك يا رب لأنه أنت في الصليب حسمت كل أمر، لأن أنت في الصليب اديتنا النصرة يا رب على إبليس، لأن أنت في الصليب يا رب وريتنا آخر كل وقت صعب مليان بنصرة. مبارك اسمك يا رب، آمين. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل بنتي، عندها إعاقة شديدة، هي عندها 28 سنة وبتواجه معاملة سيئة في الشغل ومش عارفة كمان تاخد مصروف كويس من الشغل أو مرتب كويس، وده خلى نفسيتها تكون تعبانة قوي بسبب إعاقتها. يا رب أنا بصلي من كل قلبي لكل شخص يا رب عنده إعاقة جسدية، لكل شخص يا رب مش قادر إنه يعيش يومه بشكل طبيعي 100%، أنت يا رب تحنن عليه، أنت تقوله كمان الهدف من وجوده، أنت يا رب تدي الدعوة والإرسالية. أشكرك يا رب لأني على قلبك كتير قوي لكل شخص يا رب تعبان ومتألم، لكل شخص عنده إعاقة مش عارف يمشي يومه بطريقة طبيعية، لكل شخص محتاج، لكل شخص يا رب حاسس أنا إيه اللي جابني الحياة ديت وعنده أسئلة كتيرة قوي ناحية حياته وناحية إرساليته وناحية دعوته. يا رب أنت تيجي وتوضح وتشجع وتشدد، أنت رب ليك قصد لكل حاجة إحنا بنعدي فيها. وأنا بصلي يا رب لأختنا يا رب اللي عندها إعاقة، لأختنا اللي كمان مصاريفها كتيرة قصاد المرتب اللي هي بتاخده، أنت تسدد يا رب حسب خنك، أنت يا رب تسدد كل احتياج. أشكرك يا رب إنك عينك دايما على احتياجاتنا، أنت مش بعيد يا رب في سماك لكن أنت قريب لينا قوي. حد بيقول أنا محتاج ربنا يتمجد ويحررني من قيود وأفكار إبليس ويطهرني من الشهوة. أنا جاي أصلي لكل واحد حس إنه مقيد، أنا جاي أصلي لكل واحد صدق كذبة إبليس إني القيد ده أقوى منك ومن إلهك، صدق كذبة إبليس إن أنت عمرك ما هتخرج من قيود النجاسة والجنس والشهوة. أعلن يا رب إنك فوق كل القيود، فوق كل قيود يا رب الشهوة والنجاسة، فوق كل قيود إبليس. يا رب أشكرك إنك تفك كل شخص بيرفع عينه عليك، مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول نفسي علاقتي بربنا تتحسن وتتغير ليا ولأسرتي، ظروفي المادية والشغل هم اللي مخليني طول الوقت في حتة صعبة ومش عارف أحط عيني عليه، ونفسي أصلي لكل عيلة بتعدي في وقت صعب خصوصا في الأوقات الصعبة اقتصاديا اللي بتمر بيها بلدنا ومش بس بلدنا، كل حتة في العالم. يا رب أشكرك إنك أنت الأمين على حياتنا، في إيديك يا رب أجلنا وأيامنا، إبليس ما يقدرش يخطف ولا يوم. أشكرك إنك صالح جدا في كل خطوة إحنا بنعديها، بنعلن صلاحك في كل أيام يا رب إحنا بنمشيها وبنعديها، بنعلن إنك موجود وحي وسامع لأنتنا وطلباتنا وصلواتنا، حتى رب الكلمات اللي مش عارفين نصليها ونقولها أنت حاسس بيها ومقدرها. نفسي قوي في نهاية حلقتنا أقول لكل شخص
خلي بالك قوي لأنه إبليس خصمنا كأسد زائر، يجول ملتمساً عايز يبتلع حد، عمال بيعدي في كل أمر أنت بتعدي فيه في وقت صعب، في كل أمر أنت حاسس أن مادياتك مش أحسن حاجة. خلي بالك ده الباب اللي إبليس بيخش منه ويفضل يشتكي على ربنا ويقولك المفروض ما كانش سابك، حالتك صعبة، حالتك المادية خربانة ومش قادر تجيب حتى الدواء لنفسك. عايز أقولك يسوع انتصر على إبليس وجرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهاراً. أقف قدام كل كذبة من إبليس وأعلن صلاح الله الكامل وقول له يا رب أنا بثق فيك، أنت تسدد كل احتياج، يا رب أنا عارف أن ليك قصد من أي وقت صعب أنا بعدي فيه، وأنظر زي موسى إلى المجازاة، أنك تقابل مع الرب وهياخدك في حضنه ويطبطب عليك هنا وكمان في آخر حياتك لما تقابله في السماء. يا رب أنا بعلن أنك صالح وإلى الأبد رحمتك. ربنا معاكم، كنتوا معانا في برنامج كلمة وصلوة. ربنا يديكم نعمة ونصرة قوية على إبليس وعلى شكايته. ربنا يديكم استجابات لكل صلوة صليناها في توقيته الخاص. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 بالليل. أرجو لو حصل أي استجابة ولو عندك كمان طلبات تانية ابعتها لنا، هنصلي لك وربنا يشجعنا. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. كان حزقيا مريض مرض للموت، فبكى قدام ربنا وصلى، فاستجاب الله بطريقة مدهشة جدا، شفاه، ومش بس كده أضاف إلى عمره 15 سنة، بل وصنع له معجزة إذ أرجع ظل الشمس 10 درجات. كانت أياما مليئة بإعلانات قوة الله وأمانته، لكن بعد كل هذه الانتصارات دخل اختبار لم ينجح فيه حزقيا. الزاوية الخفية النهاردة بتقول ليس كل من يترك بابك جاء ليباركك. الكتاب بيقول أرسل مردوخ بلدان ملك بابل رسائل وهدايا إلى حزقيا في أشعياء 39:1. في الظاهر كانت زيارة مجاملة وهدية ورسائل تهنئة لأنه شفية، لكن خلف المجاملة دي كان هناك دعوة وعيون بتراقب، وبابل ما كانتش بتبحث عن صداقة لكن عن معلومات. مش كل ابتسامة بتحمل نية صافية، ومش كل اهتمام هو فعلا محبة حقيقية. الكبرياء ممكن يتسلل بهدوء، وده اللي حصل مع حزقيا. كان ممكن لحزقيا ان هو يتكلم مع ضيوف عن الله، عن المعجزة، عن أمانة الله، لكنه عمل شيء آخر. بيقول كده الكتاب ففرح بهم حزقيا وأراهم بيت زخائره لم يكن شيئا لم يرهم إياه، فأشعياء 39:2. كل شيء، الذهب، الفضة، الأسلحة، الخزائن، كشف كل ما يملك لملوك بابل. وهنا بتكمن الزاوية الخفية، الكبرياء. ما بدأش دايما بكلمات كبيرة، أحيانا بيبدأ بالرغبة في أننا نوري الناس قد إيه إحنا عظماء وقد إيه إن إحنا عندنا حاجات بنفتخر بيها، فبننشغل بإظهار كل ما عندنا بدل ما بنعلن من هو الله، وإن كل ده كان من خير الله ومن عمله المعجزي في حياتنا. الزاوية الخفية هنا كمان بتقول إن كل حاجة بتكشفها بلا حكمة قد تفقدها فيما بعد. ساعتها جه أشعياء النبي وسأله سؤال بسيط، ماذا رأوا في بيتك؟ فأشعياء 39:4. سؤال يبدو عادي لكنه كشف القلب. فأجاب حزقيا، رأوا كل ما في بيتي، لم يخفى شيئاً. وهنا بنتعلم درس مهم، ليس كل ما يملكه الإنسان يجب أن يعرضه. الحكمة مش في كثرة ما نكشفه، بل في معرفة ما ينبغي أن يبقى مستوراً. حتى الرب يسوع ما أعلنش كل شيء لكل الناس. في نقطة ضعف صغيرة ممكن تأثر في أجيال كاملة جاية بعدين. بعدها كده أعلن أشعياء كلمة الرب وقال هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك إلى بابل، أشعياء 39:6. كل ما افتخرت به سيؤخذ منك، وحتى بعض أبنائه سيسبون إلى بابل، هيتعرضوا للسبي. ما أصعب هذه النتيجة، ليست لأن الله قاسي، بل لأن الكبرياء دايماً بيفتح باب للخسارة. أخطر أنواع الأنانية إن أكتفي بسلامي أنا. رد حزقيا وقال كده رد صادم، قال جيد هو قول الرب، وأضاف فأنه يكون سلام وأمان في أيامي، برضو في أشعياء 39:8. وكأنه بيقول المهم إني هعيش في سلام، أما بقى اللي هيحصل بعدي مش مهم. فليس الآن، فأنه يكون سلام وأمان في أيامي. وهنا بتظهر حقيقة مؤلمة جدا، الإيمان الحقيقي ما بيفكرش في نفسه بس، لكن في الأجيال اللي جاية بعدي. بنسأل نفسنا، هل بترك لأولادي إيمان حقيقي ولا مجرد ممتلكات؟ هل
ببني مستقبل روحي للي بعدي، للأجيال اللي بعدي، ولا بفكر بس في راحتي الوقتية؟ نتعلم إيه من قصة حزقية؟ اوعى تخلي النجاح يخليك أقل احتياج لله، ده الله هو اللي اداك النجاح ده. لا تتباهى بما أعطاك الله، بل مجد واهب العطية. مش كل شخص بيحتاج يعرف كل تفاصيل حياتك أو كل حاجة بتملكها. الكبرياء بيبدأ بخطوات صغيرة، لكن نتائجه ممكن تمتد لأجيال كتير بعدك. خليك حكيم، ما نبنيه اليوم سيؤثر في الغد وفي من سيأتون بعدنا. الحقيقة الخفية اللي كشفها لنا أشعياء إن الشيطان ممكن يفشل في إسقاطك بالضيقة. ربنا بيقف معانا في الضيقة، فبيحاول إنه يسقطك بالنجاح. عشان كده بعد كل انتصار احرص قلبك أكتر من أي وقت فات، وما تنسبش المجد لنفسك، المجد لله وحده، المجد للرب الذي صنع المعجزة. بيقول الكتاب في كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، أمثال 4:23. إلى أن نلتقي، افتكروا دايما إن مش أصعب اختبار هو اختبار الضيقة، بل اختبار النجاح بعد الضيقة. القلوب اللي حفظها التواضع هي التي حفظها الله حتى النهاية. وسلام الله دايما معاكم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن أنا مين. والنهاردة عايز أقولك أنت وأنا خليقة جديدة. يعني إيه خليقة جديدة؟ أيوة احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية إصحاح 5، إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا على فكرة. أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقول لك طب أنت عارف أنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيا وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيه في بر وفي قداسة وفي حق، يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي. طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك انت تصلب العتيق، انك تموت عن العتيق، انك تخلع العتيق وتلبس الجديد كل يوم. الجديد يتجدد. عشان كده عايز اقولك انت خليقة جديدة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن فوبيا المجهول، الحاجات اللي بنخاف منها لأنها مجهولة بالنسبة لنا، أو الوحش اللي تحت السرير. عارفين وإحنا صغيرين لما كنا بنخاف والدنيا تكون ضلمة حوالينا، وبنتخيل إن في وحش أو كائن شرير موجود تحت السرير، لكن أول ما النور ينور، أول ما حد يكون موجود معانا، الوحش ده بيختفي ويتلاشى من قدامنا. لما كبرنا بقى الوحش ده بقى اسمه المجهول. ومين فينا مش بيخاف من المجهول؟ مثلا لو سبت شغلي هصرف منين؟ لو دخلت الكورس ده وفشلت فيه هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ الخوف ده سيستم حماية ربنا خلقه جوانا، خلقه في عقلنا، بس للأسف احيانا كتيرة قوي بيتحول لفرامل بتبوظ الموتور بتاعنا وبتاع حياتنا. في كلمة ربنا دايما الكلمة دي بتطمن القلب، بيقول لنا كل يوم لمدة 366 يوم في السنة لا تخافوا، عشان يدينا الجرأة ان احنا نخطي لقدام، مش عشان الطريق سهل بنخطي لقدام، لكن عشان اللي صنع الطريق ده هو بنفسه اللي ماشي معانا. الإيمان في جوهره أصلا هو ثقة في المجهول. بتقول كلمة ربنا هو الإيقان بأمور لا ترى، رغم ان انا مش شايفها، رغم انها مجهولة، لكن انا مصدق انه معايا. يعني تمشي وانت مش شايف اخر الشارع، بس واثق في صاحب الشارع. الخوف بيصغر النفس لكن الثقة في ربنا بتكبرها كل يوم. ما تخليش الخوف من بكرة يسرق منك النهاردة. تعال معايا كده وممكن نمسك ورقة وقلم او نفكر بطريقة عملية شوية. اكتب اكتر حاجة ممكن تخوفك في الحياة ممكن تحصل لو خرجت من منطقة الراحة بتاعتك، لو خرجت من الأنتخة بتاعتك. وبعدين اسأل نفسك سؤال، ولو حصلت الحاجة دي ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني انا لو خدت الخطوة الجريئة دي ايه اللي ممكن يحصل؟ هتكتشف ان عقلك بيهول الأمور كتير، والوحش اللي تحت السرير اللي اتكلمنا عنه في البداية بيختفي بمجرد ما بنولع النور. ونورنا في الحياة هو المواجهة، ان احنا نواجه مخاوفنا. الخوف مش هيختفي، بس انت اللي هتنتصر عليه بمساعدة ربنا في حياتك. يا رب بشكرك لأنك خلقت جوانا الخوف مش عشان يسحبنا لورا، لكن عشان يكون حماية لينا ويزقنا لقدام. بشكرك لأنك طول الوقت من خلال كلمتك بتشجعنا عشان نكون مقدمين ونطلع لقدام طول الوقت. بشكرك لأنك عايزنا نمشي لقدام، نمشي في سكة النجاح. مش هنعرف نمشي فيها لوحدينا، ومش هنعرف نقابل المجهول وحدينا، لكن نقدر يا رب ومساعدتك ومعيتك لينا نقدر نواجه المجهول وننتصر عليه ونطلع بره دايرة الراحة بتاعتنا. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعنا من القاهرة، وصباح الخير لكل حد بيسمعنا والدنيا عنده لسه الصبح، وتصبحوا على خير لكل الناس اللي بتسمعنا بالليل. دلوقتي احنا النهاردة عايزين نقعد مع ربنا، عايزين نسبح ونرنم، ونفسنا ان انتوا تبقوا معانا. احنا معاكم دلوقتي على الهواء بتوقيت القاهرة الساعة ستة، هو نفسنا قوي ان لو انت دلوقتي بتسمعنا على الراديو، عايزة اقولك ان انت مش بتسمع بالصدفة ومش فاتح دلوقتي بالصدفة، لكن غالبا ربنا عايز يقعد معاك شوية، نفسه يستمتع بقعدة معاك، ونفسه ان انت تخش في حضوره. ساعات كتيرة بنسمع ترانيم وبنبقى مش مربوطين قوي بيها، مش فاهمينها قوي، مش حاسين بيها قوي. ساعات بنبقى مشغلين بس ترانيم علشان ما هي مزيكا ما هوش، لكن نفسي نصدق انه الفترة اللي جاية دي مش شوية ترانيم وخلاص، مش شوية ألحان لذيذة وكلمات لطيفة، مش شوية لعب حلو كده ووش، مش مزيكا للتسلية، لكن نفسي ان احنا نقعد قدام ربنا. انا شخصيا نفسي اقعد قدام ربنا، ونفسي اشوفه، ونفسي ندخل حضوره فعلا. تعالوا نقول له نكثو لك، نودي لك اكرامنا يا رب. يسوع انت خلاصنا، اتيت كي تفضي الخطاة. لو حد حسس ان هو خاطي شوية، بعيد شويتين، مش من الناس اللي بتعرف تخش حضور ربنا كده بسهولة، ولا من الناس اللي هي تقعد ترنم على نفسها كده طول اليوم، عايز اشجعك انه غالبا النهاردة اليوم ده ليك، وعايز اقولك انه ربنا عايز يسمعك، عايز يتكلم معاك، نفسه يقعد معاك قوي. تعالوا نرنم الترانيم دي اللي جاية، تعالوا نرنم الترانيمة دي بالذات ونقول يا رب عايزين نكثو لك، عايزين نسجد عندك، زي ما بنسجد لحاجات كتير قوي في حوالينا، زي ما بنسجد لشغلنا، بنسجد لأكل العيش، بنسجد لناس في حياتنا، بنسجد لحاجات كتيرة وظروف كتيرة صعبة حوالينا، بس رب نفسي ان سجودي يكون ليك انت، نفسي قلبي يبقى بيسجد ليك انت في الحتة اللي انا فيها دلوقتي، سايق في العربية، قاعد في البيت، في مستشفى. يا رب عايز اسجد ليك، انا جاي بكثو قدامك يا رب، بكثو عند رجليك.

يا رب جايين نسجد عندك يا رب. يا رب عايز راسي تنحني ليك انت بس يا رب، لانك تستاهل، لانك تستحق، لانك عظيم ومع عظمتك دي يا رب موافق تتواضع، لانك كبير ومع بهائك ده يا رب موافق انك تسمع لينا احنا الصغيرين القليلين. يا رب اشكرك لانه لينا رب الحق ان احنا نقعد قدامك، لينا الحق نتكلم معاك يا رب وجه لوجه. مش لازم نتكلم مع حد تاني ويجي يقولك احنا بنقولك ايه، مش لازم نترجع حد تاني ونستأذن حد تاني، واحد بس اللي ليه الحق انه يتكلم معاك يا رب ويقعد قدامك، لكن احنا لينا الحق ان احنا نقعد معاك ونتكلم معاك. اشكرك يا رب على حضورك، اشكرك على حضورك يا رب، لانه حضورك ده يا رب الحاجة الوحيدة اللي ليها معنى بقى في الحياة اللي احنا عايشينها دي يا رب، الحتة الوحيدة يا رب، المكان الوحيد يا رب اللي الواحد بيرتاح فيه، المكان الوحيد يا رب اللي ينفع اتفتح فيه يا رب وقلك كل اللي جوايا من غير ما اتكسف، كل اسئلتي يا رب اقدر اقولها في حضورك، كل خوف يا رب بيتكسر في حضورك، كل ظلم يا رب بتهرب في حضورك. اشكرك يا رب لان ليا حق ان انا اتكلم معاك.

نفسي احكي لكم موقف قبل ما نكمل تسبيح. اول ما انا وشادي اتجوزنا جالنا هدية، بدل ما حد يدينا ظرف فيه فلوس او ما بعد ما حد يدينا هدية يجيب لنا حاجة احنا يمكن مش محتاجينها، ادونا حاجة اسمها فاوتشر. فاوتشر يعني زي كارت كده في قيمة معينة من الفلوس، وكانت قيمة كبيرة بصراحة، ومحل محترم قوي. وكل ما نعدي من جنب المحل أحس أن أنا مستخسرة فينا وفي نفسي المبلغ ده، وأقول لا لأ هحوشها يمكن بعدين أبقى حاسة أن أنا أقدر أشتري حاجة. وفضلت أجل أجل أجل لحد ما في يوم اتجرأت وقلت أيوة أنا عايزة أستخدم بقى الكارت ده، أنا نفسي ندلع نفسنا وندخل نجيب حاجة. أول ما دخلنا الراجل قال لي يا ده مبلغ كبير، قلت له آه ومبسوطة بقى وعايزة أشتري. قال لي آه يا فندم أنا آسف بس دي تاريخ صلاحيتها انتهى، الفاوتشر expired. بحس ان احنا ساعات بنعمل كده. طبعا كنت هتشل كان يعني كنت حزينة جدا، انتوا شو متخيلين يا جماعة المحل كان فظيع ازاي. بس ساعات بحس ان احنا بنعمل كده، بنفضل نأجل ان احنا نقعد قدام ربنا، بنفضل نأجل فرصة ان احنا عندنا الله متاح طول اليوم كل يوم. أنا وإنت، إحنا الناس العادية العاديين، مش لازم أبقى كاهن، مش لازم أبقى قسيس، مش لازم أبقى شماس، مش لازم أبقى حد ذو قامة روحية، مش لازم أبقى حد كبير في الكنيسة ولا مهمة في الكنيسة، مش لازم أبقى وصل لمرحلة معينة في العلاقة معاه عشان أقدر ألمس حضوره. مش لازم أي حد فينا عنده الكارت ده بدم المسيح الحجاب انشق خلاص، ما بقاش فيه الفاصل اللي بيننا وبين الله، ما بقاش في حد لازم يروح يتكلم عني ولا يمسك بإيدي ويقولي تعالي. دي الطريقة اللي تدخلي بيها محضر الله، لكن محضر الله بقى متاح. بقى ينفع وانا قاعدة في البيت اتكلم معاه، ينفع وانا قاعدة في الشغل اتكلم معاه، ينفع وانا بتمشى من حتة لحتة وانا بعمل شغل البيت، وانا سايقة في العربية ساجدة على رجلي قاعدة واقفة، هو بيسمع وموجود. بلاش نضيع الفرصة، بلاش نستخسر في نفسنا، بلاش نحس انه لأ دي مش ليا انا. الاكسس ده، الحق ده لينا كلنا، كلنا لينا الحق ده، نقدر ندخل محضر ونقدر نقعد معاه ونستمتع بيه. ما تفوتش فرصة انك تستمتع بيه، مستخسر في نفسك خايف قلقان، ما تفوتش الفرصة. ده اللي إبليس بيحاول يعمله. إبليس مش بيحاول يعمل أي حاجة غير أنه يخلق مساحة، مسافة بيننا وبين الله، لكن كل اللي الله بيعمله أنه يقربنا منه، وده هو ده اللي هو عايزه. تعال قرب مني وهشفي، تعال قرب مني وهظبط حياتك، تعال قرب مني وهتكلم معاك هسمعك، تعال قرب مني ونقعد نحكي في أي حاجة قلقاك. إن شاء الله نقعد نحكي في قدين ده حاسس أنك مش مستحق، بس تعال معايا، تعال قدامي، تعال احكي معايا. دي دعوة مفتوحة لكل حد ممكن يكون مستخسر في نفسه أو خايف أو قلقان أو حاسس أنه غير مستحق. تعالوا نرنم التنيمة اللي جواه اللي جاية دي.

قبل ما نقول القرار ده مرة تاني، نفسي نصلي الكلام ده، نقول يا رب أنا إن عارف إن أنت مستحق، ومش مستحق إن أنت تاخد المجد من حد تاني جنبي أو حد غيري، بس مستحق إن أنت تاخد المجد مني أنا وفي حياتي أنا، مستحق إن أنا حياتي تمجدك، مستحق إن أنا أصرخ بأعلى صوت في الحتة اللي أنا فيها ورنم بصوت عالي وأقول لك يا رب أنت مستحق، مستحق يا رب اللي عملته عشاني يا رب، والحب اللي أنت قدمته يا رب، وقد أنت وريت أنت إله عظيم. لا تستحق، تستحق يا رب، نحبك. ممكن تقوله أحب،

الترنيمة اللي جاية بتقول ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. لكل حد عطشان وجعان، لكل حد حس بالراحة دي مرة مرتين قبل كده ومشتاق يرجع يقعد في حضور الله، تعالوا نقول له أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق. مش لازم أكون بسجد برجلي، لكن قلبي بيسجد ليك النهاردة ودلوقتي يا رب. مش هستنى لبكرة ومش هأجل ومش هضيع فرصة تانية أقدر أقعد معاك دلوقتي في حضورك.

0: ايه الاخبار؟
1: كويس.
0: قصصك حلوه وكتير.
1: انا مسليه. انا انا مش هسالك كان عمرك كام سنه لما حصل زلزال 92 ده، على افتراض انك كنت موجود اصلا.
0: ما كنتش لسه جيت فعلا.
1: ما كنتش لسه جيت. انا مش هزعل. انا كنت وقتها في اولى ثانوي، وفاكره كويس قوي ان احنا كنا بنجهز الغداء وهنتغدى، فجاه كل حاجه حوالينا عماله تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعده وقتها للنزول. يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح انها داخله تريح مش داخله تهرب من زلزال. يعني نجري باي شكل من الاشكال، المهم نهرب من الزلزال. الحاجه بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص ان السلم اضعف حته في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على اضعف حته، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا ما حدش كان بيفكر في الموضوع ده، المهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هما بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكله تحصل او الزلزال يحصل او سرينا تضرب اعرف اتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزه تقولي ايه؟ ايه علاقه ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكايه. وقت الزلزله مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق. يعني المفروض اكون اتعلمت حاجه في وقت الراحه، او زي ما ناس بتسميها وقت البحبوحه، وقت الرحراحه. اللي انا اتعلمته وقت الرحراحه هو ده اللي انا بطبقه وقت الازمه، لاني وقت الازمه انا مش قادر افكر، مش هعرف افكر. وانا مرتاح انا محتاج امرن نفسي على انا هعمل ايه وقت ما اتعب، هجري على مين، هفكر ازاي وقت ما انا تعبان، هفكر في ربنا بالذات ازاي وقت ما انا تعبان. يعني وقت الازمه ووقت اللخبطه مش وقت اقيم فيه ربنا صالح ولا لا، لان في الوقت ده انا دماغي مليانه بحاجات تانية. انا لازم اثبت حقيقه ان ربنا صالح، ان ربنا ابويا، ان ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزله، بس بنيها على قبل الزلزال وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي، عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا، إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد. يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية.

0: هي مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيحة.
2: يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر، فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها، أثلجت في صلمون. جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضاربو الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات باركوا الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي، قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا، انتهر وحش القصب، صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد، للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب. مبارك الله.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة أني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك أنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4:12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10:11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وإنت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي استقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقول لي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي أنت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملأها معاك في السماء، فحياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقول لي: حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصله. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهاونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1:13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا، مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك عن النقط اللي محتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة وحياة أفضل. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال: وقلدته باحتراف شديد جدا. قال: فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال: وده كان الدرس الاول ليا في الحياه الفنيه، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وأنت شخص موهوب ومتميز.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. أنا أمير كيني، متشوق من كل قلبي إن رب يكلمني ويكلمنا من خلال الوقت اللي هنضيف رحلتنا في سفر المزامير. والنهاردة خلونا نعرف فكرة عامة عن السفر. إيه معنى كلمة مزامير؟ إيه مزمور؟ في النص العبري عنوان مجموعة المزامير هي تهاليل، وكلمة مزامير في اللغة العربية جاية من الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. الفعل اليوناني اللي اشتق منه اسم مزامير يدل على نقر الأوتار أو رن الأوتار، بمعنى إن دايماً في وجود آلات موسيقية مصاحبة للموضوع. فتهاليل أو مزامير هي تسبيح لله. سفر المزامير هو كتاب التسبيح عند اليهود. فلو تفتكروا الآية في إنجيل متى 26-30 اللي بتتكلم عن الرب لكل المجد والتلاميذ، بتقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فهما كانوا بيسبحوا مجموعة من المزامير. سفر المزامير بيتميز بوجود عنوان لكل مزمور، ففي 116 مزمور لها عناوين. إيه فايدة العنوان اللي إحنا أحياناً يعني مش بنديه أهمية أو ممكن مش بنقراه؟ عنوان المزمور بيقول لنا عن معلومات مهمة جداً، زي مثلاً مين اللي كتب المزمور، إيه المناسبة التاريخية ليه كتب المزمور، وأحياناً عن توجيهات هامة خلال العبادة، زي مثلاً اسم اللحن اللي بيتقال بيه المزمور أو إيه الآلة الموسيقية اللي تصاحب ترنيم المزمور. مين بقى اللي كتب سفر المزامير؟ أسمع حد دلوقتي يقول لي داود النبي، معروفة يعني. في الحقيقة الإجابة صحيحة ومش صحيحة. أحب أفكركم في الأول إن الكتاب المقدس كله هو موحى به من الله، كتبوا أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فالروح القدس هو الكاتب الأصلي لأسفار الكتاب المقدس بما فيهم سفر المزامير، مستخدما مجموعة من البشر. زي مين مجموعة البشر اللي كتبوا اللي استخدمهم الروح القدس في كتابة سفر المزامير؟ في عندنا داود النبي زي ما كلكم قلتوا اللي كتب تقريبا نص سفر المزامير، في بني قورح، في أساف، سليمان، موسى، وناس تانية زي هيمان وإيثان الإزراحي. لكن إمتى اتكتب سفر المزامير؟ تاريخيا أول مزمور اتكتب هو مزمور 90، كتبه موسى تقريبا سنة 1410 قبل الميلاد، وآخر مزمور اتكتب هو مزمور 126، واتكتب في فترة ما بعد السبت، يعني أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. فالمزامير كتبت في فترة زمنية تمتد ل 900 سنة، بتغطي أحداث تاريخية كتير جدا من بداية الحياة على الأرض لغاية أفراح ما بعد السبي لدى اليهود المحررين من بابل. يتميز سفر المزامير بطريقة كتابة بديعة في اللغة العبرية الأصلية. في البداية خالص رتبت المزامير في 5 كتب، وكل كتاب منهم بينتهي بتمجيد الله. جه النبي عزرا بإرشاد من الروح القدس وجمع الخمس كتب دول في كتاب واحد. ولمحبي دراسة الكتاب المقدس ممكن نقسم المزامير حسب المناسبات الخاصة أو حسب الموضوع. فمثلا في مزامير توبة، في مزامير لداود الهارب من وجه شاول، في مزامير تسبيح الله الملك، في مزامير بنقول عليها الهليل المصري، ودي كانت بتترنم في عيد الفصح احتفالا بإنقاذ شعب إسرائيل من مصر، وفي مزامير بنقول عليها الهليل الكبير اللي بيطلق عليها ترانيم المصاعد، ودي كانت بترنم في طريق الصعود لأورشليم. فسفر المزامير يا حبايب مهم جدا، مش بس لأنه أكبر سفر في الكتاب المقدس، لكن كمان هو أكتر سفر في العهد القديم تم الاقتباس منه في العهد الجديد. مش بس كده، ده في نبوات كتيرة جدا في المزامير عن حياة الرب يسوع لكل المجد. لو تفتكروا كان الرب يسوع مع تلميذي عمواس قال لهم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فالمزامير يا حبايب احتوت على نبوات واضحة عن حياة الرب يسوع وموته وقيامته، وعلى مر العصور ظل الغرض الأساسي من استخدام المزامير هو إنشاء التسبيح والتعبد الصحيح لله. والوقت اللي جاي بنعمة الرب هنبحر معا في رحلة ممتعة في السفر ده، ونسبح الله كل يوم في مزمور مختلف. يا رب بنشكرك لأجل كلمتك المقدسة، بنشكرك لأن كلمتك حية وفعالة تقدر إنها تعلمنا وتغيرنا، فنقدر مع الوقت نكون مشابهين صورة الرب يسوع. ادينا الإرادة إن احنا نسمع ونعمل، مش بس نسمع. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب، في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب

والنار حوالينا في كل مكان. علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني معملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه انت من فضلك، وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت، ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه اتحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عمله أو لسه بيعمله، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا أو يختاروا أمور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الأرض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الأمور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا، وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم. صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده، خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بإيدك مصر قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف: اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير. عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل مر عليك وقت حسيت فيه إن المشكلة مش في إنك مش بتتقدم، لكن إنك بتحاول بس إنك تعيش وما تغرقش؟ هل فكرت يوم إن أعظم معجزة ممكن تحصل في إن ربنا ما يفتحش باب جديد قدامك، لكن منه يخرجك من المكان اللي انت المفروض انك حاسس ان نهايتك هتيجي فيه؟ الزاوية الخفية النهاردة هتكشف ان مش اعظم انتظار هو ان الرب يخرجك من المكان اللي كان المفترض انك تنتهي فيه. زي ما داود كتب كلمات المزمور: لم يكن يتحدث عن حفرة عادية بل عن جب الهلاك. هنتكلم النهاردة عن جب الهلاك، مكان بيبتلع القوة، بيستهلك الرجاء، بيجعل الإنسان بيحارب بس عشان يفضل واقف وعايش. هنا بتظهر زاوية خفية في أماكن الإنسان مش بيحتاج فيها لعدو عشان يسقطه، لكن الأرض نفسها بتسحبه لتحت. كل محاولة للنهوض بتصبح أصعب من اللي قبلها، كل خطوة بيعملها لقدام كأنها معركة ما بيتقدمش أبدا. لكن ربنا مش بيدي إيده بس للمساعدة ساعتها، لكن بينزل بنفسه لأعمق مكان وصل ليه الإنسان ويصنع ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه لنفسه. لاحظوا معايا كلمات داود، ما قالش ساعدني على الخروج، لكن قال أصعدني من جب الهلاك. أصعدني، كان فيه حفرة مش بتتعالج بالنصايح ولا تكسر بالإرادة البشرية ولا بتنتهي بمجرد مرور وقت، لكن بتحتاج لتدخل إلهي، بتحتاج ليد أقوى من الطين اللي الإنسان بيكون واقع فيه، يد ترفع الإنسان من مكان اللي ظن الجميع أنه هيفضل فيه للأبد. لكن القصة ما بتنتهيش هنا، القصة إن الرب ما بيكتفيش من إن هو بيخرجك من الحفرة، لأن الخروج وحده مش كفاية. كم من أشخاص خرجوا من أزمة وبعد كده عادوا إليها مرة أخرى؟ كم من أشخاص نجوا من سقوط لكن ما تغيروش من جواهم، سقطوا مرة تانية؟ الرب مش بيكتفي إن هو يرفعك، لكن أقام رجليه على صخرة، نقله من أرض متحركة إلى أساس ثابت، من عدم استقرار لثبات، من خوف من السقوط إلى قوة الوقوف. من حياة كانت بتدار بردود أفعال لحياة بتبنى على يقين. كل خطوة كانت مهددة وكل محاولة للتقدم كانت معرضة للتعثر. كل خطوة وكل معنى وكل اتجاه الرب يقف معاك ويثبتك، لأن الرب لا يغير موقعك فقط بل يغير الأساس الذي تقف عليه. وهنا الزاوية الخفية، أسلوب الله مش أنه ينقذك من الماضي بس، لكن أنه يبني ليك مستقبل لا يشبه الماضي. هو مش بينقذك من الانكسار، لكن بيؤسسك بحيث لا تعود للشخص نفسه اللي دخل المعركة القديمة. الرب ما بيصنعش ناجيين فقط، الرب يصنع ثابتين. لا يصنع أشخاصا خرجوا من الحفرة، بل أشخاص يقفون فوق الصخرة ويشهدون أن النعمة أقوى من السقوط. يد الله أعمق من أي حفرة، وإن ما عجزت السنوات عن إصلاحه وما عجزت أنت عن إصلاحه في نفسك، ربنا يقدر أن يغيره في لحظة فيك. الجب اللي ظن العدو انه سيكون نهايتك هيصبح جزء من شهادتك، والمكان اللي امتلأ بالبكاء هيحكي يوم عن امانة الله، لان الله لا يخرج ابنائه من الحفرة في صمت بل يحول الانقاذ الى شهادة. يمكن الرسالة النهاردة موجهة لشخص بيشعر انه مازال داخل الجب، جب الهلاك. لو كنت انت الشخص ده اللي حاسس بكده، ما تبصش جوه عمق الحفرة اللي انت واقع فيها، بص لقوة الإيد اللي داخلة الحفرة ترفعك.
ما تنظرش للطين اللي تحت قدميك أو رجليك، انظر إلى الصخرة اللي ربنا بيعدها عشان يوقفك عليها. النهاية لا يحددها المكان اللي أنت سقطت فيه. الرب الذي قرر أن يقيمك من جديد هو اللي هيقرر يحطك في مكان ثابت. يمكن دلوقتي أنت مش شايف غير الطين، لكن ربنا شايف الصخرة كويس قوي اللي هيحطك ويثبتك عليها. ويمكن أنت مشغول بعمق الحفرة، لكن ربنا مشغول بارتفاع المكان اللي هيقيمك عليه، لأن يد الرب لا تتوقف عند إخراجك من حفرة السقوط، بل تمتد لتقودك إلى الثبات وإلى المصير اللي أعده لك. ثق في كلمة الله. في مزمور 40 آية 2 بيقول: وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. آمين.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان، فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه تغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة خلاص بقى، أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق إن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض في سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، إيه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب إمتى، إيه أهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الأول. المزمور الأول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لأنه في الحقيقة بيتكلم عن البشر كلهم على مر العصور في أي زمان في أي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين